0: que ce soit شوف داك السمر من مول الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجيو باش الكايزين
1: راه NPO Soul and Jazz
2: de hele dag relaxte muziek.